ديرك ما تحبي يا ما ديرك ما تحبي ديرك ما تحبي يا ما ديرك ما تحبي ويا ولا لا ويا لا لا يا روليا.